0: joge Misra don bi'atatul azhar di jangale fi ci tokor ba ñoomi dañu bok ci gani jataay bi ñu waxon ni buñu leen mëne teunkel tuuti ci ñaari minute la nga xamni mo doonon maw bu waxtaan ni ala kulli hal nurahibu bil ikhwati al kiram bi'atatul azhar al sharif wa naqulu lakum marhaban wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi rihab hadhihi المحاضرة وفي رحاب هذا المسجد المبارك. وقد كان موضوع المحاضرة هذا اليوم هو الدعوة إلى الله مفهومها وأصولها. وقد ذكرنا مفهوم الدعوة وبينا أقوال العلماء في ماهية الدعوة وفي مفهومها، وكذلك ذكرنا ما يتعلق بتعريف الدعوة اصطلاحا وموضوع الدعوة كذلك. وذكرنا أيضا أن وظائف الرسل هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل كانت الدعوة إلى الله من الواجبات العينية في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكنها أيضا تدخل في إطار الواجب العيني على كل من تصدى وأصبح وريثا للرسل عليهم الصلاة والسلام. إذا الدعوة إلى الله تكون أحيانا فرض عين على بعض العلماء، وتكون أيضا فرض كفاية على بعضهم، وتكون أيضا من المستحبات والمندوبات على الباقين. والدعوة إلى الله واجبة من واجبات كل مكلف حسب ما علمه وحسب ما وصل إليه معرفته بحقيقة ما يدعى الناس إليه. وذكرنا أيضا من أركان الدعوة ومن صفات الدعاة وما ينبغي عليهم أن يقوموا بها وما لا ينبغي عليهم أن يقوموا بها، كل ذلك لأجل نجاح دعوتهم وللوصول بالناس وبالدعوة إلى الهدف الذي رسمت الدعوة لأجله. فهذا هو خلاصة ما كنا نتحدث ونقوم حولها في هذه المحاضرة.
1: وبارك الله فيكم. réew bo fa nekké xam lu laay war na la dimanche lay am ci ngon ma wax la waxtu ba 21h lo bëgg leer lu wota ja cheikh mbacké mo abdou ba pap demba ñokay amal fi ci touba italien osta allah ki ba mon ni osta allah.

كياو هاب يا حبيبي كوني لديك كمن بروي سوار بجاي من حيث ما سادة تقاربه شمس تقاربها في سعي أقمار أو أنه هندهم فيما يرى بصر بحر حوالي أكبر وأنهار مبلغ الحلم فيه أنه بصر وأنه دونه عقل وأفكار ولا تقيس ابن عبد الله بالفضلاء إن الكواكب يخفيها سنمار للمصطفى غير خلق الله منزلة لو جاءنه كل الورى هار للمصطفى غير خلق الله منزلة لو جادنا وها كل الورى هارو رام الورى نيل فضل المسلمين له والفضل إن درسوا إلا يقرارو رام الورى نيل فضل المسلمين له والفضل

ديان علي وان كرادي تدار يا الله عذاب يا ملاسي سلمت كل يام ويوب نفسي بيتي إن منك يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يام ويوب نفسي

عليني وعملي الأمن في الدارين يا الله وبالمؤمن لسعب استرايك ما خبيت صرا إلى الجماعة يا الله أنت العزيز الأسي أطيب إيستي إذن يقلد للتكريم يا الله أجبرت لي إماك الجبار دون لقم كل انقدام

يا متكبر تلك يا الله يا خالق القرخ لغما أصاب دم بالبيض والسيوى رلوان يا الله يا بارع القلق قد لنا فدعونا سن وخند الأجر للجنات يا الله أنت المصور قل للنبي بسارا وصورا ليا

لذا بسبريا يا وابح يا الله خلات لي كل سم بالغد أتيت بي لذا بسبريا.

سبب بن مني غمتك يا قهار يا الله وابتلي من كسو لرضا خمس ألاتي فلا كسو ريا

عباس بن كنت ذات لأولياء يا فتاة يا الله ألم تلل قيباء تاسيت منتميئا أتى الأليم.

دم فاذكر ما بعثت داري يا الله بذلت يا باسط الأعمال لي برضا فاذكر ما بعثت

قد كنت يا الله أنت لطيف ناسي قد كنت لي أبدا دلفا عجيبا ياسي ذو الفكرة يا الله أنت الخبير لاسي أعينت خمرة وخدت لي من كائل ما الغيب يا الله أنت الأليم لاسي صحصحت جملة ما

كريم وليم على التحيا الله أرجع كدير لاسي بانت كبارته لي خطفل لي خطمن ككبي إلى الأجر يا الله أرجع كدير لاسي بانت كبارته لخوت من ككبي الأجير يا الله عطى الأفيس ناسي وجات في أباد إلى سوى يا الإيدا والضر يا الله عطى المقيت ناسي خلت

فيه قد اكتفيت به عن الإدعاء والآثار والكد يا الله أنت الجليل الذي ساخ جلالته إلى سوى نال دارين يا الله أنت الكريم الذي قد قدت لي كراما دنيا وأخرى.

عز تتو سي آدم بالإب خيالاو أدل أكيم لاسي أرلختني لسوا ما زاني وما أو تسو أحيالاو أدل

يا خلاص أبيع كلام جملة جمال لم تر لي مطلقا بالفن يا يا قليل أبيع قلوان وجملة ما لم تر لي مطلقا بالفدر يا الله أنت الوكيل ناسي قد اكتفيت بي في الدرء

دم في سر والجريع سل أمر يا الله أنت المتين لاسي قد كنت لي بمنا ولا توجئ.

عند العميد لاسي وجاءت لي نعما بلا قرور وخير المكر يا الله يا موسى يلقى الخي والأسياد

رجولي ملاحهم برادي تنكح يا الله يا مبدع الخلق يا من لا تواجهني ملاحهم برادي تنكح يا الله ميدا مدى او للخد تلي كراما في كل سهر ويوم فيك يا الله مهيب خيري ايا تنجوت لي ابدا فلا تسكري بصف الامر يا الله مميت قد سخت موتي للدعوه لا مكاره.

بكبر وعد بن رب يا الله يا وايد اجعلني دارين منفردا ما منا بآسي سن منك يا الله يا وايد اجعلني دارين

ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم

0: السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين. yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gu li bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen.

سرين بسير مثنى خيسي تكر سرين توبا سرين بنكو بيك دنج ما دون وان لوح المحفوظ ما جستي شقيا من لم يهوك كلا بني تخيلين ملاج كسنو بورم مني ما كو بند mané ko ndax man na ko bind mané ma waw xeyna lola tax muna shaqa'u man lam yahwani khat kutiba fi lawhika allazi yufidu alkutuba sunu borom bind na taxedi kep kuma bañ ci lawhul mahfuz

فضلك يا وهاب يا حبيبي. كوني لديك كمن بروي سوار بجاي من حيث ما سادة تقاربه شمس تقاربها في سعي أقمار أو أنه هندهم فيما يرى بصر بحر حوالي أكبر وأنحار.

فمبلغ الحلم فيه أنه بصر وأنه دونه عقل وأفكار فلا تقيس ابن عبد الله بالفضلاء إن الكواكب يخفيها سنمار للمصطفى غير خلق الله منزلة لو جانه كل وراها للمصطفى خير خلق الله منزلة لو جادنا وها كل الورى هارو رام الورى نيل فضل المسلمين له والفضل إن درسوا إلا يقرار رام الورى نيل فضل المسلمين له والفضل

حين دحناه بلمسنا إلى مرائي لو نحوت وما سبه إلى مرائي أفنى فتوني محت المتوني مع المتوني بلا جرائي هذا المريد نفى المريد نهم فريد ينمي سرائي وجهت سكري لموت سكري من خير ما أجري على الآلاء سرين بي سوني غا يانغي نونغيني سرحنو تي جام ماتيرانغا كيو سوني غا يانغي نونغيني يانغيني تاو بودال خيل بو تو يال وو داغا ملني ام تي بو غا ييب ياو لا ني دوخ دي خارو كسينو كانو في سبيغي لاي وو في سبيغوليت نيغي ووتو فو ديم نيغي بغ تاو ني ام لف دانيو بغ نول لين تي ياو ني نياكي دانيو بغ ام لف تي ياو فالال نييب فول نييب ماي نييب يو تاليرال سديغك نونيت فاو ياو بارك خاسيني.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وتقبل مني لوجهك الكريم قولي تائبا إليك بأستغفر الله به، أستغفر الله الحسيم وأتوب إليه من سواهر ومن خيوب، سألته بحق وجه الله مغفرة من جملة المنا

فهمني الحلم وسدني هلما وهملا وأدبا وفهما. ربي اكسب العلوم النافعة واجعل حياتي من سقاء مانع. اكسب لي الأسرار والخوامدة يا خير من كسب سرا خامدا. لجمع جميع ما تفرق اللدى حتي من الخير وصف الخلدا. لي قل لدى تفكر الأحسن يا ربي بكن والتعصما خلميا. هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والهلاوة. بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات. هب لي كوني بشر كل من يتوب ولي سواهرا أبن مع الخيوب. قبولا أكون لي تاهرا من الصنوب والمآسي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون. برحمتك يا رحمن يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نور الدارين في خدمة العامي حن العارين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المسلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه. وأمر الأملاك أيضا بصلاة عليه سائدا بسالك حلا. ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا أتابا. فقمت قائلا ما امتسالي أمر جميل جل عن مثالي. يا آمرا بأن نصلي حلا نبينا محمد باب الحلا. إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي القديم قدمة. يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج الحلماء سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال. عدد معلومات ربنا الحليم يا من به وهبت لي غير حلوم. وسل يا رحمن ولتسلم على الذي تقديمه قد حلما سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال. وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساغ لغير الجبرى. وسل يا رحيم ولتسلم على نبيك سهير الحلم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال. يا من يقود لمسل مرة عليه حسرا قد تنير بره. ولي توسل بسارات القدر مساسحا لغير نهوي القدر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سميا. سلي بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال. يا من يوصل لذي حسر مئة بجاهه يا من حماها سيئا. على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقس السعيد من وزن. نم سبيح من عليه مهتا ذل احتوى ألفا تفوق فئتا. وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وسبقه. وهو الذي لمن عليه ألفا سل المنى وفي الجنان يلفى. يا الله سل أبدا وسلم على نبيك الرسول سلم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال. يا من بجاهي قبلت خلمي

sarmadan hala sayyidina muhammadin ya man hala ya man kitabakal hasisa salaba li wali hidaka turan qalaba wa fi tilawati tawaita lil khuyur jamiha hinda mamari wa duyur fi ali wa sabihi fil hali wa fil maali ya muqimal hali وسل يا رحيم والتسلما على مراد الأولياء والحلماء سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال يا من جعلت صلوات نامية هني مسافة السلوك تاوية ولأمداه جعلت كجهر كل مجاهد هديت سجهر ولي جعلت جملة سهوري ليسواهد مهتهوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي سل صلاة قد تقلد البشر ما سلامك على خير البصر سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة رسوخ اللوم إلى سوى يسر مدا ولجميع أملاكك الكرام إنك الشميع وخذ بشارات تدوم سرمدا مني إلى سهاب يا من همدا ولتجزي أهل بدر الكرام هني قيرا خذ لي المرام ولتجزي هني الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والحلماء والمؤمنين وقفهم من سلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صل وسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال واجعل كتابتي من سال يوم فوق صلاة قبلت وصوم واكسب بقتي ما اختفى من الحلوم أنت الخبير والكبير والحليم ولتغنني بك وبالمصفح عن كل سالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرسدي وبدني صحي وقلبي أرسدي أغسط ما حني بهت بالزمن بلا إقالة أتبت لي الزمن لك بلا سكاية مني سكور يا من وهبت لي مرادي يا سكور وسل يا رحمن والتسلم على الذي به فقدت ولمي سيدنا محمد والآل وسل به في الحال والمال وسفلي يا غزتي ونومي وسق لخيري جالبات اللوم وحركات يجحلا وسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدر يا ذا البرايا والغدا والقدر وسل يا رحيم بالتسليم على الذي بعثت سعى تحليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وسل اليوم فبحث اليوم بكل خير واحمني حن لومي وهني جد المنتقى خيرا يفوق في الحال والمال يا خير رفيق وهني جد أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابتي أحمدا وهن يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا وتنير بلهبه وهن يجزي جندك الكرام خيرا كثيرا خط للمرام وهن يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزيد بالأكملين وهن يجزي والدي وجميع من سره بسر قيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكسف الذي ترى من قمة واسق الحداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وسد من حسد واسق الحداك بحداك واصرف قلوبهم عن درسي تحرف واصرف قلوب المشركين لسوى دور الذين أحسنوا ما سوى واسق الحبادك بفعل الأمر لا باقتهام نهي هذا الأمر وسلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لخيرنا فيذهب ما سلام جالب لنا سرور ولسوى جنابنا يفدي سرور
على نبيك وعبدك الرسول من ليخاد منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وتل بجاه العزيم عندك قطي سرورا دائما لجندك وتل كتابتي بسارات تدوم للمنتقى الذي له ست القديم وتل به قطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من هبدا وتل كتابتي لديك باخيات وصالحات لا تسأل ناميات واصرف بها اللحين والأهداء إلى سواي أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أزن ولا جوان كن فيكون وسل يا رحمن سرمدا هلا من الحلا قلت به لمن هلا سيدنا محمد وسلم والآل والسب وقلبي حلمي يا من فؤادي ويدي قد جهلا ترفي كتابك به فانجهلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نهوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد سر بسر القوم بلا أذن ولا لقا ولا حقد كما كفيتني به من انتقد وليكنت في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات وقلت لي في جملة الهادات فوق منى عبادك السادات وسل يا رحيم بالتسليم هل ابن عبد الله سي تحليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال يا من لديك نيتي وقولي وعملي سكيت دون جولي وليقت فوق سؤلي والمنى وفقت أهل حرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول الحام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبل وسوم ولي جعلت بك كل سهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام العزنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا سل صلاة محصلا من لندها لا حلا من قلت لي ما يستهى بجاه العزيم عندك بلا مكر ولا حساب أو نهر بلا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال ولتجزه حني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهى بلفسكن وسد لي اليوم بكوني عبدك قديمه عند جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر حني خيرا يفوق يا عزيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وقلت لي جودك من يوم الأحد سلي وسلم سرمدا على النبي ناسه كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وسلي يدهر بحمد وسكور وبردا بك وحنك يا سكور قبلت لي من أساس لبلسس منبها في ساكها ملسس يا غير من له توجه الفقير وغير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب سلي وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من سبه والتابهين هبدا ليومك العظيم يا من هبدا أنا استني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا حتاب لك سكوري إلى الجنان ولي أتبت نفسك الجنان يا خير من إليه تمتد يد من خادمك للجنان الأبيد يا سل أرادي والسماوات الحلا يا من له الخلق معا يا من حلا سل صلاة بسلام تنفس بزارة مثالها لا تلبس على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك خاد جندك سيدنا محمد والآل وسبه في الحال

وسل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد الولالي وسبه في الحال والمال وسبه حن يا والديا يا من به امري رمم تطيا وتل حياتي له سرورا مؤبدا واذكر لي البرورا وسل يا رحيم سرمدا هلا سيدنا محمد مهتي الحلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وسبه لديه وهو الذي به جلوت الهالك عن كل سالك وكل سالك وغاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان سعى إسلام وأسهر الحق ودينك النصر مبصرا ومنصرا كما انتصر وتل به حروفة المقدمة مقبولة بركة معصمة وتل حروفها بسارات تنير هل بالذي بها يسلي يا منير وارفع لمن بها يسلي ذكره واجبر له القادر واسرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا سري بتسليم على الممالك سيد كل بزر وملك سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال يا من به لي قريت عربي وقلت لي به لسان الحرب وقل له حلاوة وقوتا يا من بالنفس أخجل الياقوتا وبكتابتي له قد ما يسير مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي جعلت كدما من ما هو قد سيد من خدما الصلوات يجعلت تاوية عن المسير لرداك هاوية به واخدلت سيوف والرماح بما به مدعت ياس السماح إلي قلت بركات الله يا من عزمتني به من الله ولي بالرحمن قد جلبتا نفحا بلا در ولي غلبتا وبالرحيم كنت لي بلا حساب يا جاهلا كليتي خير حساب فسلحني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله سل والتسلم في أبد هني على من لك خادما حبد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسل يا رحمن والتسلم على النبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسق لخير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريحي وسق لخير ما حويت مفسده ولا توجل للحدا والعزده وجعل حقائدي وقولي والحمل خير مسالها وسق لي الامل وفي الذي ليتب يهب لي ما لم ينل حص صالحون قبلي وسل يا رحيم والتسلما على مفيد الأولياء والحلماء سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال يا من مها توجه الحساب لي أبدا وسر ساتساب يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سهدت لي ربي بن سرافي حن المبيه منك ساختراف وحلت بيني وبين الدر وجدت لي منك بخير سر لك سكوري على أسماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يحصي يا قائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله سل والتسلم سرمدا.

خير نبي ورسول قد حلا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وهب لي اليوم وبحث اليوم اسمة كل من سقا ولوم واترف جوالب السقاء والملام لغير ساتي يا حفيظ يا سلام وسل يا رحيم والتسلم على النبي الهاشمي الحلمي سيد

يا باغي أحب من كتب قد أنزلت من الأحب وجل كتابتي إليك قائدة وجل حياتي للنبي فائدة وجل به بعد صلاة وسلام علي قتي داليا كل سلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحليم وخبير سميا صل صلاة صيحت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وجل حروف به خير صروف يا خير من نادى وحب بحروف وجل حروف معجزات أخرت وخير خيرات لديك ادخرت وهب لي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب والطيب لسكون بخير آفة وخير سلبي في أبد ولي معاد يقلبي ولصف مالك أنفاسي يا كافي الأعداء والحفاظ يا خير منزل وخير رازق يا حافظي يا منزلي يا رازقي صل صلاة صيحت بتوسحة على النبي والرسول سيدنا محمد والآل وسبي في الحال.

sarftu kulli suntali muhtari fasar madan hanni yasalli bi salam alay fil ali ma sa bi salam wa salli ya halim afdal salah ma salamika ala ka fil khula musahsihan jami'ahum bi khairi wa salika safi' usnu khairi sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali وسل يا قبير انفع صلاه على الذي بخدمتي ابدي حلاه سيدنا محمد ولا آل وسبه في الحال والمال وتلقراتيزي به وخلمي خير عبادات وخير سلم لك علي خدمه تسر خير نبي كالكلي يسر وسل يا وهاب سرمدا حلا خير خليل وحبيب قد حلا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي اليوم خوارق تدوم بغير مكر إنك الباقي القديم والتقني السخط والغرور في كل شيء واكفني القرور وليهب جمع الذي تفرقا بين الخيار كرما والتفرقا بيني وبين كل جالب إلى خير رداك والتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما هاسه من الحناء القدر نفع لخير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وقديم يسر للقدير ما تحسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وغادني بسكره المكرم واجهني جمال باغ النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزح للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو كدر يا الله سلي وسلم سرمدا على القليل والحبيب أحمدا والي وسبي وكوني لي غرضي بلا أسن يكوني وسل يا رحمن وسلم على الذي بيباه الحلماء سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وتل بجاه العسيم نسمي أهل رداك يا مسيل الكسم وسل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير سلم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال واختر لي اللهم فيها قائدي والقول والحمل أنت قائدي وارفع جميع بغير رد ومهنت ما ساني كالكد واجهل تحركي محسكوني مثل عبادات سوي تمكيني واجهل رداك أبدا أنفاسي بلا أسن يا معي الحفاظ واجهل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله صلي وسلم سرمدا على سفيهنا البصير احمدا والي وسبه وحلمي قلبي بجاهه وكل سلمي واسهد لي الدهر باني مؤمن ومسلم ومحسن وغفر

ودرهم يا واهب الإنسان فلصلاة وتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال واجحل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا محسماتي وسل يا رحمن والتسلم على الذي به كسبت سلمي كما بي ما تسلمي والحجاب وقتلي بي بأحسن الإجاب سيدنا

ليتعصيم جميع حرمات الله واكفني سقى والندمات وزي جميع الأنبياء والرسل أني خيرا يا منيل الحسل وزي صحابة خيورا هني مع الملائكة مبهمان بالمني وزي صحابة خيورا هني مع الملائكة مهن بالمني بعد صلاة وسلام ورداء عليهم عنهم وخذ للقرداء خذ لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا وسل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله زي تكليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال واصرف بجاهه لخيري كل ما يجر لي سقاوة أو سلما وسل يا الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وصل اللهم في الفرد رجب يا من يقول لي به أهل حجب بأنني عن كرديت جدا وعن سفيه قد أسال الكدا وأنني حبد لربي وخديم للمنتقى الذي زيادة تدوم وصل يا رحمن ولتسلم على البشير والنسير الحلم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وهب لي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وسل يا رحيم ولتسلم على الذي تقدمه قد علم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال واجعل بجاهه سهور وسنين ليزواهد ورد لي الفنون ونور الإيمان والإسلام مع المتم بي والأقلام ونور الجنان سدد اللسان يا من له سكري وسكري بالحسان وتب على كل يدي وتهري جميعها والقلب مني مهري وتلخلامي

بلا كدر أو آفة يا من في يجري القدر وسل يا أحد سرمدا هلا سيدنا الذي رفعت فحلا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وليبتوهيد كل مرسل وكل ساهب وقد حصل وسل كتابتي إلى الله أحب من كل قط وإلى الماه الأحب وسل كلامي راسدا ومرسدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وسل يا التي بولت سلمي على النبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولت بحبدك القديم واصرفي لغيره ما ساءه ينصرفي وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير رهبي واصرف بجاه المنتقى للأمة إقاسة تكفي الأسى والأمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في سال يوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المصفه سلح لي مغنيا عن مدفه ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل هاتي وسل يا لطيف يا أحد يا

بعد صلاتك عليه بسلام هني مواهب الجميل وسلام بلا تكلف ولا تسلسل يا خير راسخ وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع ختم يا سل صلاة تجذب المكارم لخلقي تصاصح المهارم إلى سواك.

خير المساء يا جماعة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وخذ له خير سلام لا يريم يقول لي منك مرادي يا كريم بلا أذن ولا جوان ولا مرض ولا حدا ولي طيب الخرب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا سل صلاة لي تطيب السمن ولي تقلد إلى الخلد الأمن.

الرحمة ولهما هبرب منك الرحمة ولتصلح البرور إصلاح الحليم وصدر يجعل رب من باهلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا سلي صلاة تجلب الوداد لي ورداء وصدق والأمداد ما سلام يدفع الفسوخ لخيرنا ولينير سوخا هل التي خدمته قد صحصحت لخيرنا سخا وفوسا منحت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وشل بجاه الحسيم قطيا أحلى رداك قد أرحت مطيا لي قد ما كنت أروم جسبا يا من كفاني اقترا وكسبا يا من كفاني السقا والحسدا ولم توجه لجاتي حسدا يا من أراحني من السيطان وكل متحب لدى أوتاني سلي صلاة بشكوري تسهد ما سلام بفلاه يسهد على الذي تحصها كل من أراد ما سأني إلى سوايا سنفرات سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل والتجسه حني خيرا لم يكن لغيره ورد عن سببكن والتجسهم حني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم وتالحروف به رداءك يا من رديت عنه إسأرداك يا من أتدني بمنايا الحرم منه به وسألني محرم سل صلاة لا تسأل قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسلم عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميح كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن مهاد وسفر وغاد لي خيوره من شفر سل صلاة لا تسأل مدخلة بسرا بتسليم تفي محصلة في قلب من ليس يماثل البصر في الخلق والخلق وكثرة البزر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل كما جهلته سرور الصالحين ونوره يقودهم في كل حين يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يسور ربيح الأول سلي صلاة لا تسأل سافية يا آية إلى النبي بالحافية ما سلام لا يسوبه قدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل كما جعلته منير الصادة الأسرياء الأتقياء الخادة وسلي سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا قائدا لي

ثلاثا لي تقلد ولا تنفي الحدا مهن بسر وحلا إلى سوى ساتي تؤيس المريض مني ومما اخترته لي مريد ما سلا من ماله تناهي على نبي أمر وناهي سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وتالحروف يته لي جنة عن الهدى وجنة للجنة يا من وهبت لي غير فيدان وجدت لي فضلا بسر رمضان سلي صلاة لي تقول كل ما لاخترته إلى الجنان سلما ما صلاة من تجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكسفان لي كل من بهم من الحلوم يحسمان من وهم على الذي آتيته سكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واسب السقاء والحناء لغيرنا وهب لنا الخناء ولتخرجا من كل قلب قد خسد ما سأني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في السوالي سلي صلاة تجلب الأمانة تتيب للفؤاد والأسمانة ما سلام يخلد الصفاء يجحل كل للورى سفاء هل الذي كوني قديمه سهر في البر والبر ولي قهر سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وعلم الأعداء أني هندك لا هندهم بسارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى علي سيء قائدا للأخفى يا مرسدا إلي قاد الرشد يا من له سكر من تلقهد سلي صلاة لي تطيب القهور في كل سهر ويقود بالسهيد إليك بالسكر وبالحديث بحكم يا مهتي التحديث على الذي تيبت نفسي كما وابتلي بالهدى والحكمة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واسهب الذي يريد كل ما يسوءني لخير دري مهلما ولا توجه لجهات السلمة وسق لخيري حاسدي وألمة يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل سهر وسنة يا من تعالى عن منام وزنة سلي صلاة لي تكون المنى ليتقود حرفات ومنى ما سلام كل سر يخمد وليقود كل خير يحمد على الذي إخدامه لي خادا من خاد خير يلو فانخادا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتالحروف بأفضل البصر في أبد له ردا أهلا بسر يا من وهبت لي سهور بسرا لي أتبت من والحسرا لي قدت من جلا وما تكمنا ولي بدل بسر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

يطهر قلب المسلي وبه يمهر على الذي جعله وسيله لك وقع دليل الحدى وخيله سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمالي وتلحر فيها سي أنوارا يا من لغيري وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن قد سميا سل صلاة همري تسلم من كل ما بي تجي السلم ما سلام يسرف الأخيار لخير قلبي يجذب الأخيار.

والعالي وسبي في الحال والمآلي وهب لي الأمان في كل ليال وجعل حياتي بي خير عياد وجعل مدادي وخلامي واللسان داحية لسل الجمال بهسان وجعل كتابة للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا صلحة والكرسي يا مطفا بسرك الخدسي سل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بسلاح يأتي يقود للحديث كالآيات هل الذي أعطيته مدادي ما خلام هذا بدادي سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمال واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باغي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة همري تسون عن اللقاء يا من لو تحسين ما سلام يصلح الأوساط.

سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وتل به يا مالك أهرادي صفى الحيوب وصفى الأمراد يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا وسل يدهر بأني منصرف عن الهدى لك وأني مختلف بسكري وسكري بلا كفران يا موت يا دار مع الجيران مسليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي سل صلاة تغلد الحطايا مباركات تمنه الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمدا وعلي وصحبه وارفع لك عبادتي وحادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميع.

من كل مكر يسرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفع سوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اغتر لي من المباح وقاد لي خير برور ورباح سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتالمخري وممري والديور ليسواهر بأفضل الخيور وتالبيوت كلها مساجدا يا نافيا ما لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني حيث انتحى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من حمى كليتي عن السقى وأهله وكل مفد لسقى سل صلاة للمنى تصحه يا خير صاف إنك المصحح ما صلى من لينير بالي في الحال يا منير واستقبالي هل الذي سحسح النداء وسحسح الشيطان والأهداء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وصحي التوحيد والأحوال وصحي الأفعال والأهوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتقلل الحليب وتالفيود كالكريم نير قلوب حسبك واسته نور وتالكتابة وقولي عندك أقل يقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والحمل مستهات لك وسبل الأمل وتل حياتي يا جميل جنة عن الأسى لجنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أسمان ما عن يبيح بلا إقالة بمفخر الربيح لك سكوري بعد عمد خالدي أنس أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راديين هني وليكن بكرم ومن وسلحني أبدا على النبي فراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وسده أفضل سلام أبدا هني يا خير كريم حبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمصفح يا مغنيا عن حاسد عن مدفح سل صلاة عن هداك تغني وعن مناهيك من يا مغني مع سلام لي وصل الصلاة مخلدا لرباه والفلاح على الذي خدمته قد صرفت لغير الهدى معن فانصرفت إلى سوى الدري والإفساد والمكر والغرور والحصاد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات اللوم وتل بجاه المنتقى حياتي رحاية القرآن سي الآيات وبسر كل مؤمن ومسلم ومحسن محصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

li khayri ma yurdika li wal juha li abadan ma salamin yusilu minka ilayya yaghanan ya musilu hal allazi laka tawajjahtu sinin bihi wa qutta lil halal wal funun sayyidina muhammadin wal ali wasabi fil hal wal mal wali qut sukran wa hilman badaha wajra nafhin taridan man khadaha warfa makatibi ya sakuru ya khayra man nahalu sukuru taratu baniyan bina asikri wajal mukusi laka khayra sukuri ya allah ya rahmanu ya rahim ya maliku ya qudus ya mukrim ya faraqta bayni wa bayna durri jamahta bayni wa bayna albirri nabahtani tanbih sakirin halim باخن لديه نفقت للحلوم تلي سلعة من وقوف وكسل مانحة يا من أدام للحصل ما سلام ليقلد الرباه في كل ما ليتجود من مضاه هل الذي سيرتني قديمة وقلت لي بين الورى تقديمة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واهتني تقوى ويسر لي ما حسرته على سواي سيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك سرحت فاكفني حوائقا كما أردت واكفني بوائقا وسل بتسليم عني أبدا على الذي تكرمه لأبدا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وتلسروه تارد الأهادي لغير نهوي مخصي المهادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين الهائق جمعت بيني وبين اللائق سلي صلاة بسروحي تسهد ما سلام بمدي يسهد هل الذي بيني وبينه اتصل بلا انفصال يا نجيا من وصل سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولتجزحني أهل بدر خيرا يا من بهم ساغ لخيري ديرا ولي بهم تلازم الغيور مسبيا بهم أمري وديور وتل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضلك الرسالة كفيتني بحفظك انفصالا سلي صلاة تدفع الحوائق لخير نحوي

الحال وسبي في الحال والمآل وسل تلاوتي وقد يا أحب إليك من خير كثير يا مهب وفي كليهما قد الأجور لي منك منصفا ولن أجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت ما لي اخترته بالجامع وكنت لي بمنية المجامع سل صلاة لي بسكر تسهل ما سلام لي بحمد يسهل وبمدية بصدق ووفاء يا من لخيري تحصح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت وما انفصلت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واذكر حياتي بك يا سكور يا رافعا مني له سكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعه لي مهردا بالواسه والجنان كنت لي بواسه لي قلت واجبا ومندوبا مها وبائها كليهما لي جمعها سلي صلاه لي تقود الكرما يا من لخيري تحصح الحرم رما ما سلام مصيب لخيري ما لم تحب لي مديم خيري هل الذي اوصل لي خيورا سفال بها للحمر والديورا هل الذي اوصل لي خيورا سفى بها للحمر والديورا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وابل القط مع التلاوه ولي فيهما ادم حلاوه وفي سواهما من الذي تبيح لي يا مبيحا سان ساتيها قبيح.

أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد صرف الحلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لذكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك ثناء والحمد والشكر مها على الذي فضلك لي قد جمعها صلي صلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد لي نماء مع سلام يرتقي للحرس ويملأ الكرسي يا ذا الفرس ويدخلان البذرة في قلب نبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والهمد وجل بجاه العظيم قولي منورا يا ذا الحلا والتولي وجل خدمة بلا عيوب يا حالم السائر والخيوب وليهب كونك لي فيه وفيه سواه من جملة ما مني فيه وصف لي حقائدي وخولي وحملي وخلقي يا حولي واجهتني بالأجر والصواب إلى جنانك وبالصواب وجل بجاه المنتقى حياتي مسارة الحديث والآيات وانترح لي بركات الفاتحة وجل كلامي للغيوب فاتحة وانترح لي بركات البقرة يا من يوجه لخيري سقرة وانترح لي بركات آلي همران في الحال وفي المآل وليهب بسورة النساء عافية الصباح والمساء وهب لي الفتح ويسر الحلم لي وسدني منك حلما يا حليم وابتلي من فضلك العظيم ما قادني لسكر بالنسيم أهستني بك من الشيطان لي كنت في الممر والأوتان فتحت لي باب الخيور مغلقا باب السرور ووهن خلقا بقرت لي سر الحلوم النافها يا منزلا خير الهدى يا رافها آويتني إليك يا كريم يا باغيا شكره أروم نفيت إبليس وما والاه إلى سواي سرمدا يالله يالله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لنا به صراط المستقيم صراط من مال لخيرهم سقيم وهب لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلاما وهب لنا سلامة القلوب من عيوب النفس يا مقيتا قدم وهب لنا الهزمة يا وهاب يا من له الإياب والسهاب وهب لنا اليقين والتمكين وقلد الوصول والسكون وسل يا رحمن ولتسلم على النبي العربي الحلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل حروف سائه النسام جالبة إلى المنى الحسام وجل جميعها أجل بركات وسكنات يهديا والحركات وسل يا رحيم ولتسلم على الرسول في المسايا سلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل حياتي له مصر يا باغيا كفيتني المدر واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يسونه يفي يا الله صلي وسلم كل حين على حبيبك الرئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسب ما يسوه قلبي أبدا إلى سواي وسروري أبدا وسل يا رحمن ولتسلم على الذي إليك قاد الحلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وبالذي يسوء قلبي أسهب بغير توجيه إلي يسهب واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دواما النجال وسل يا رحيم ولتسلم على قليلي وحبيب السلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وليب القتل ما ليس يكون لأحد يا من له كن فيكون واكتب لي اليوم مسونا لم يرى قتل لخيري ولخيري لن يرى
Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Mukrim ya Sali salatan li taqudu mursida Yaqudu li bilantiha in rasada Ma salamin li yarudu al-akhbiya Raudan bihi

محمد والآل وسبه في الحال والمآل وبكتابتي يأسخر لي جميع من لم يحبوني فإنك السميع وهب لي اليوم مسونا مسكتا من ساءه تقدمي واسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة قد تصحصح قلوب من لم يحبوني لخير ساحليب ما سلام بسواي يسحب ما ساءني في أبد فيسحب هل الذي قد تصح الحسادا إلى سواي وكفى الفسادا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهندك اجحلني بسارات الكرام يا باقيا حميتني بالانسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة تصيب الأقدار إلى سوى نهوي والقدار وتصحب المبيع حني سرمدا لغير ساتي وما لم يهمدا ما سلام لي يقلد البصر على الذي جعلته فخر البصر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولي أوصل للجنان سمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة لي تجود بالخيوب ولسوى قلبي تسهسع الحيوب ما سلام لي يلين القلوب بلا أسى وليقلد الحليب هل الذي سيبت قلبي به وجدت لي تكرما بيبه سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهبلو في مسرات تدوم يا من به له جعلتني القديم وهب لي والدي في بروري مسرة تبقى بلا غروري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من استريت كل ما حني به بلا إقالة وقلت لي ربيح سلي صلاة لي تقلد السمن ولي تبسل بزارات السمن ما سلام لي يقلد الصفا على الذي بأسن خير وصفا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ووجه المبيه حني أبدا لغير ساتي وسروري أبدا واجهلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترد لي ساظوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من استريت سلحي وقتلي بدلها وبرداك جتلي سلي صلاة لي تقود كلما اخترته والقلب مني حلما ما سلام لسواي يسحب كل حدو واسا فيسحب على الذي يسره بقائي مع الكتاب دهر وارتقائي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وتل حياتي للنبي مسره يا من به كفيتني مدره وتل بروري والدي واسلا إليهما غير برور حاسلا وتل جميع ما جعلته البرور لوالدي خير سعي وسرور وصيتنا بوالدينا حسنا يا من جعلتني قديما أصنا أنس والدي خيرا يكسر يا خالقا ما ست يا مؤثر بحق وجهك الكريم تهري كليتي والقلب مني مهري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة لي تقول صدقا في خدمي تسر الفيود وادخا ما سلام لي يجود بالوفا فيها حلا ماهن مها مخوفا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وسنجيتي كلها حن قدري يا من بأمرهن جرار القدر وهب لي الصفاء في ليالي وجملة الأنهر محيالي واسرب جوالي بسقائي والنكر لغير ساتي وامني حن كل قد ولتجحل الدنيا لي المصالح
فائدةً حبداً قديماً صالحاً وسق لخير جملة المفاسد حبداً سكوراً ومنهاً فاسد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك سكوري أبداً وحمدي يا حاسمي من خطئي وحمدي سل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مسور ما صلى من سائب الفداء لغير ساتي مع الأهداء على المجمل الجميل للبصر الأحسن الأحسن مهتي الأسر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وهب لي التاويل والتفسيرا وليسرنهما تيسيرا واهزم قائدي مع الأخوال وجملة الأفحال والأهوال وللمكارم خذ الأخلاق والتقن الدلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هبلي ما لم يحصح الصالحون قبلي واهق لي الحادات في الفنون يا واهب المسهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة لي تصحح الحلم النافحات بك إنك الحليم ما سلام لي يصحح الحمل الصالح الذي يكمل الأمل هل الذي قتله مدادي ما خلا من قادها بدادي لوجهك الكريم يا رب سنين حبدا قديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل قدتها قائدي مع أحوالي وعملي للخير كالأهوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من مها القربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقلت لي النصرة والتكريم سل صلاة لا تجاريها صلاة إلا سوى النحوي تسعسه الخلا ما سلام لي ييسر الحسير على الذي لك به انتهى المسير سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وتلبي نفسي محوايا هونين لي بك على تقوايا وخذهما بخير خير للجنان وكل يحسم ولتنور للجنان ولتحسم القلب من الأخيار وتل حياتي بسر الأخيار واسق الحداك بسوى مدرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لسبب السكري لك في الفرل رجب وفي سواه يا مديما للحجب قولي فيك اليوم لست أنسي ثناء باغ كان لي يا موسي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة بالأهادي تسهب لغير ما اخترته فتصحب مع سلام بفلاه يحترف بلا سقاء من فيود يخترف على الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقائك أبدي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وسق به مكاره الدارين لغير ساتي مع الهارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة خير خير جالبة لي أبدا حليب حلم حالبة ما سلام دائم لي يقهر كل حدو كالكلي يمهر على الذي كونك لي به سهر وكونه لي بك أيضا استهر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واكتب لي اليوم وبحث اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو سي نفاق أو مشرك وسوق تلنسى نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة نورها تدوم تشهد لي بأني القديم ما سلام نفه لا ينتهي يقود لي مارد ما استهي على النبي الهازمي الحربي من لي به قد يتربي عربي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وقل لي الأحسن في أخرادي جميعها يا ماهي أن أبرادي وليبقي القتل والتلاوة فوق أجور الحر والحلاوة
وجعل حياتي بسرا للمنتقى في آله وسلم.

سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل والتجه أن يكل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لوم وتلمدادي وخلامي أحب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قلت لنا رسوخ واليقينا يا من سقن وأهله يقينا سل صلاة دسة تقلد في قلب أفضل الورى فتخلد على الذي يسره لسومي عيس البراق حبس الحيسومي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي في التاويل والتفسير خذ المقيبات بالتيسير واحسم فؤادي ولساني من لقاء وهندك اجعل ينور البلاغا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عزمتني من الورى والدير أوسحني السكر على النحماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة هني على النبي المنتقى بالمن مع سلام عن سواه يغني في ساهر وباطن يا مغني على الذي قبلت مني خدمتي لو به وسنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واترف بعقوتك الكريم يا مهطي التقديم والتكريم إلى سوى سات المكاره مها كل المفاسد وللمنجمها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت الدر كل سير لسوى تاتي بلا رد وكلها سوى ودرر السنين والأيام في مخجل الخيام والصيام ودرر الإنس ودر الجن في كل ساهر ومستكن ودر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقتلهما ودرر الدارين فاقبل سكري وارفعه للحرس وارفع سكري بأن تصلي صلاة بسلام أني على الحاوي دوامها الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل والتجزه هني ما لا ينحصر من البسارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأهداء حسمتني من مورسات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود دهر أهل الكفر سل صلاة قد تؤي سلحين ويسبه مني إنك المحين مع سلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمنا على الذي جعلني لديه مسليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واجهل به كليتي محسومة وليها في أبد تصيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة جانبي تسون يا خير حافظ لو تحسين ما سلام من سائق ما لا يفير إلى سواي قائد لما يفير على الذي بايعته بقلمي وبمدادي ما هي لسلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وتلكتابة منافها النبي كما به لي يسون تنبي وهبت لي أن لا يهود لي درر في أبد يا من يسون لي ترر أقصت قبل ما استريت مني بلا إقالة وبتحني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحصح الصالحون قبلي هب لي ندامة هدايا أجمعين من قصد دري لا تسخ لي اللحين وهب لي اليوم تلاثم اليقين وهندك اجعلني سرور المتقين وهبت لي التحقيق في أخسي وفي تركي ولي فصلت بالهادي الوفي لي جدت يا قدير بالوصول
لك وبالفصل وبالتفصيل ترت إبليس ومن أساء إلى سوى أساتي وما أساء أبلي دوام سكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير سك وبغير وهم واصرف لغيري يا لبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسبت سكي وهو لا يهود لي أبدا أهدمه المحيل سلي سراتا سات لسات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سروا إخدامي له مقدما على القدام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهل به بيني وبين السكي يا من يلين صغر مثل الدكي وسدني الرغبة

ودني محلما ومتوجه الدلال والقدب إلى جهتي وقفني كل خضب ولتغنني بك مها المباهي إلى الجنان وتسد رباحي هب لي في المباهي أجورا عبادك القر ولن أجورا ولتغني حمري عن المعاسي وكل سالم وكل هازي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير خرد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني الحارين والنارين ثلثلاة جانبي تكرم ما سلام دائم يا أكرم هل الذي كرمتني بخدمتي يا عاصما عصمتني من صدمتي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وابلي اليوم وبحد اليوم اسمة كل من أسى واللوم سيرت قلبي خير حلم وأحيا سيرت كل خير صحي ساهيا وهبت لي اليوم سروحي في الكتاب وما لي اخترت هزمت من حتاب والتامح عن معصية كليتي وشلك فيه للسالحين نيتي وابتلي سكر مع الحلاوة وغتلي التحليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت به وجهادي بالحروف يا باقيا لي كان بامتلاء صروف سل صلاة بسكوري تسهل مع سلام بغنائي يسهل هل الذي جعلني القديمة له ولي قد سلب التقديم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال ولتجه أني خيرا لم يرى لخيره ولسواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسبت كل ما يسوءني إلى خيري ولي خلت أفضل الإله سل صلاة لي تسفيه أمري مع سلام مسلح لأمري هل الذي أكرمني بكوني أهجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال أسبت حني كل سك ووهم ولفؤادي قطع حلما بحم.

من يوسف التصنيرا لغير قدي ولساني والحروف على الذي بيري كل سريف سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وارفع لحرسك العظيم قدي يا من ما ساءني بالحد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة تطرد الحصاد بغير نهوي تمنه الفساد من قلمي وجسدي وقلبي ما صلى من حاسم من سلبي هل الذي وهب لي تكريما وبسرا غديا كريما سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني محسوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي منك تلاسم البصر ولسواي سقط تسعة عصر سل صلاة لي تقود المسلمين ما صلاة من حاسم من مجرمين على الذي فيبتلي مقامي به كما جسبتلي مقامي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي اليوم مباحات البصر وجعل حياتي للنبي خير بصر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما حني بهت في رجب لغير ساتي وقلت للحجب سل صلاة لي تقلد السمن ولي تقود يغنا كل زمن ما سلام يسب الأكدار يزون لي ما اغتر لي والدار هل الذي خدمته في البر والبهر قادت لي عسيم البر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وهب له صلى عليه الله في الآل وسبي ومن والاه مسلما عليه في الجميع أجر سكور الرافع السميح في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان والتطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت سكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد سل صلاة لي تقلب القلوب ها سلام ليجود بحليب هل الذي دللتني عليه ودلني عليك ما خيريه سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولي أبتي مسافة سلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك ولي هب بركة الإسراء وأن أكون بسر كل راء ولي هب كوني ككل مرسل وتالحروف كفعال الرسل عليهم وخير صلاة وسلام ممن بهم وابتلي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عازما من لومي سل صلاة لي حياتي تؤمن من المكاره معن يا مؤمن ما سلام يدفع الرسايا لغير ساتي يجلب المسايا لي أبدا بغير كد وحمل هل الذي ليوصل الأمل سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولتذكر الذي هنا أقول يا خير من ينهو له مقول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب كنت مكاتيب لوجه منسلك بك وسني

كرمتني عفستني ملكتني بسرتني كون لي منزلك البقاء بك وخاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تمليك خير منسل من خير منسل يسب في نسله نفيت سكي وهداية والتهم إلى سواي لي كسبت من بهم يقودني معك يا كتاب من قال فيك سالك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكرام من ما صافحل وما طلبت منك يا رب فحل فسلحني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما حمدا بلا مسقة ولا حناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واجز به هني جندك الكرام مراده منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رديت حنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير الشميع سل صلاة هم ريت بسر بلا انتهان يا من لديه البسر ما سلام يدفع سقاء لغير ساتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجحل قتي أنفح البرور هل الذي وهبت لي محبة وقلت لي كونك لي وخدمة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتل به أحلى رضا أحرادي يا جاهل الأحسم في أغراضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين كل ما لم ترده لي فسد بالحلما سل صلاة ساهري تكمل مجملا وباتني تجمل ما سلام قائد أو سالي للخير في القدو والآزال هل الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يهبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مهوايا ولي تقود مقتدى دهوايا قلت لي القيور من دنياك وقلت لي مهردا سنياك فقت المفاسد لخير ساتي وقلت لي الأحسن

سلام لي يقلد اليقين تجحلني بسرور المتقين هل الذي يسره ميساني في كل ساحة بلا أحسان سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهل به بيني وبين سوئي في أبد يا مصيب المصيب وجل به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سحت فضلا لسواي نارا وقلت لي درهم ودينارا ولي في إليهما باركت يا نافه يا مصفي النهمت يا وهلت بيني أبدا وبينا ما يستحاس منه منك حونا سلي صلاة كل فاسد تسوق لغير ساتي لي تديم ربها سوق بلا خروج مع سلام فائق ليتجود أبدا بلائق على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل كما به حققت لي تسالا يليق بي والتقن انفسالا يا جاهلا أتي فوق سني وسن خيري يا عزيم المن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي سؤلي وما فاق المراد بالهتراد وجلوت للمراد سلي صلاة بفلاهي تسهد لي بسلام بسلاهي يسهد لي على الذي كفيتني اللهين به وما لم ترده.

محمد والآل وسبه في الحال والمآل وسب سكري لك في سال يوم وبعده يا من هما حن دوم أوصلت لي لقنتني فسرت لي لا سك في ما من حلاك جت لي ألنت لي بلا أذن فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني ما أوتما يسوءني مكنتني أسبه وليجد بحسمة ومد لي خيرا بخير صدمة أبخل لي الملك وحني سليا مسلما على النبي وكن ليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنلتني فوسا ولبا حاسما ممن يرى في أبد مخاسما سلي صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة ما سلام سارف لخيرنا أبواب نيران

حالي وسبه في الحال والمآل وليهبه الذي كنت أروم من المنابلا حنائن يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكن بالبسر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لخيري في الله وسكر وسن خيري عليه صلى الله بالتسليم في الآل وسبس الحلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبهتني تنبيها ساكر حليم باغ إلي نفخر بحلوم لك علي شكر من سهبانا وقبله وبهده قربانا سلي صلاة لي تقول دركما قد فاتني تملو قلبه كما ما سلام من جاسب لي بركات ما اخترت لي ليتكين الحركات وسكناتي أكبر الردوان بلا تسلسل ولا حدوان على الذي تسره حياتي وقتلي بجاه الآيات سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وهب لي اليوم لدى حاداتي وبهده مواهب السادات واكتب لي اليوم وبهده ردا في جملة الأحرار لذكر خردا أسكن حقائدي في توحيدي والتحيي بي تريقة الوحيد والقول السدد والفؤاد النور يا منزلا قد جت لي بسور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي يوم كتابتي لسا درا وياقوتا أداما في اللزا من قبل شكر لوجهك الكريم يا من أياده لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم هني على من يباهي الحلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسبي قط يا سكور يا من له من انتهى سكور شكرا وهديا وولاية رضا يا من وقاني الهدى والمرضى في كل سهر وجحل سهورا ليهبادات هوت مهورا وسل مكاتيب لديك يا جميل أهل ردائك فحنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نوهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمديتني بالحق سيقيني جملة ما لم ترد لي يقيني لسد بتحسيم وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وسلهني أبدا ما سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وهب لي صدق مع الوفاء والتقن النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاة والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سري لك وقلت لي إلى الجنان فضلك وسنت لي سري في الدارين كما حسمتني من الحارين سلي بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله سلبه واحفظ بي السكر ورد لي جميع ما اخترت لي ما رداك يا سميع واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد

واحدا ليس يكون سبكا أوصلت لليوم وقبل اليوم وبعده سرا هما حندومي جددت ترك الحوض لتحسين وكنت لي بالنسر والنسيم أخي لي الرجاء في تركي وفي أخسي بلا نقد ولا مقوف لي حقيق الرجاء في كل ليال واجعل حياتي منك أفضل آيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أشكر وحلم والتبارك أجبي وانفع بما يدوم أهل حجبي وسلحني سرمدا وسلمي على وسيلة السفيح السلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وهند كتلها أجل خيري بلا نهاية وخلد ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لخيري فيك وفي القرآن صرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توزل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وترد به إبليس طردا لا يريم لغير ساتي يا حفيظ يا كريم وعندك تحل يسع صلاح بلا تناسه مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عزمتني اليوم وبعد اليوم من السياتين وكل اللوم سلي بتسليم بلا نهاية هني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسل يدهر بأني هنكا وهن حراد فصياد منكا سدني حلما وردا وأدبا يا من كفاني السخاء والوربا وسق حداك أبدا إلى سوا مدرتي سقهم لخير سوا وبيجدد الحدى هداك واسقل بخير جيتي هداك واذكر تضرعي يا سميح يا واحدا تنهو له الجموح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يدر وهولت بيني وبين من يدر بخير جمه أبدا فشكري لك وحمدي ماديا بذكري سلي وسلم يا إلهي حني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسدي اليوم بكوني ماديا لما تحب ليسد أغراضيا سدني توجها إليك برضا يا من كفاني الحدا والمرضا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة كل درر تصرف إلى سواي بسلام يصرف ما سأني إلى سواي أبدا على الذي بسارتي قد أبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولتخرج الذي يسوقني بك في كل قلب ماريا بجلبك لي ودفحك لخيري كلما يدرني إلى الجنان مهلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

صلاه بسلام يكملان كل سرور وامان يسملان على الذي قد حال بيني ابدا وبين من لي يدرك ابدا سيدنا محمد والال وسبي في الحال والمال وعيس الذي يريد تحبي من يا مصعصعا لمصحبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حققت لي رجاء يا كريم يا من لديه كل ما أروم سل صلاة بسلام يسهدان لي بفوز وتقى أن يحدان إلى سوى حقدي وقولي والحمل وللجنان لي يقودان الأمل على الذي ينهو له مدادي مزيحا بصدق والوداد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة بسلام يدفحان ما سأني لغير ساعتي ينفحان كليتي في حلن وسر ليجودان بأهل سر على الذي تنهو له خلامي بالمدح والصلاة مهكلامي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ومهبي قصد اللقاء لقدي يا من مها مهائبي بالحت ما أن يقصد حتي اللقاء يا من ودادي لنبي بلغا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة ما حملت طرفه للحرس والكرسي يا من يرفه على الذي صفيت لي تفكري حتى قدوت في الهداك حسكري ما صلى من نيتي يبلغ فيك وفيه كرما فتبلغ سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي اليوم كمال الحق لي وسد بحق لي دهر أهل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسبت ما دس لهن فيه هي له يا مانعا ينفيح سل صلاة بسلام يطردان لغير ساتي ساته ويرسدان كليتي إليك بردوان بلا مسقة ولا حدوان على الذي تنهو له نياتي وإنما الأهمال بنياتي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل ورد كل ما نهى جنابي من درر السفر ودر نابي ودر حين وكلام وضرر ما حان أو ياتي وسوح وخرر إلى سواي وسوى ما اغتر لي يا خائدا بفضله الخيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من كان عن مخوفي سل صلاة جانبي تكرم ما سلام عمري يكرم على الذي كوني له مهلوم وانقاد لي في حبه تحليم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واحسم بجاهه الحسيم همري من غير ما يرضيك يا محمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسحت لي فسكري مني تقبل يا منيل سكري سل صلاة بسلام لا انتهى لا ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا سمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أصمت وجهك الكريم أبدا لترك حودي فبسري أبدا وقيت حمري الأسى والكدر يا من بتبسيري تجري القدر سل صلاة بسلام يسهدان لي بكوني صادقا ويسهدان على الذي أورثني المنافحا بإذن باق لا يسأل نافحا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتلبيقتي ربي عندك
akbar ridwanin wa hinda jundika ya allah ya rahman ya rahim ya malik ya quddus ya mukrim ya kasaftali kasfan yurini man bahum wasuntani anil ahadi wa tuham salisalatan taksiful asrara lilil jinani tamnahul asrara min attawajjuh ilayya bilayad ma salamin liyajud biayad ala allazi qulta bijahihil hasim ya khayra man wujiya bidur nazim bayni wa bayna kulli man yunasihu ya qahiran laysa lahu munasihu sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali wa min yaqbal maliki hurufi qa'idatan lil birri wal mahrufi وَمَهُ تَوَجُّهَ اللَّقَى وَالنَّقْدِ لِهُمْ رِيَاءَ مَنْ بِبِسْرِ يَقْضِي وَيَسِ السَّيْطَانَ مِنْ تَوَجُّهِ لِي أَبَدًا يَعْمَنْ لَهُ تَوَجُّهِ وَمْنَحِدَاكَ مِنْ إِرَادَةِ الْأَيَادِ يَسُوءُنِي يَا مَنْ حَمَانِي بِأَيَادِ وَجْهَ الْحُرُوفِ يَا أُجُورًا بَاقِيَ لِلَنْتِهَا إِنْ لِلْجِنَانِ رَاقِيَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا مَلِكُ يَا قُدُّوسُ يَا مُكْرِمُ يَا إلى سواي قد سبت باللحين بغير رده إلي يا محين مستحسحا لغير نهوي كلما يسوء أو يدر حيث حلما سل سلاة بسلام يرخيان للحس والكرسي فورا يرديان هل الذي له خلامي والمداد مدة أهوام بقت في سداد عبادة لك وخدمة له لوجه من حل الورى فرد له سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وعن يجسه خيورا صافية يا من به لي أدمت الحافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أميتني عن الحدا والمرض ولي تقلد رضا في خرضي وكنت لي بما يديم بسري بسارة لملك وبزري سلي صلاة بسلام يخلدان خلود ملكك وكل يسحدان على النبي محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سميا سلي صلاة بسلام تكرم بها جنابي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخير بجائه وأنت كف الدير إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وابلي السكاء والولاية ولي أل ولي لين آية وعفص كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي هديت كلي بتوفيقك يا حليم يا خبير سأل زكيا سكرك هب لي ولتجدي بوداد ولتحميني بخير هلم وسداد جدد بي الإسلام لس بالحلوم النافحات يا خبير يا حليم

مني يصحح الجسد مساسا لغير نهوي ساحصد يا قائدا لما حماها فانية وقلت لي خير جمال الصانية سلي صلاة منك ساعة بركات تنهو بها لخير ساعة المهلكات ما صلاة مني يطيب الوطن وليقود ما يوصح الحطن على الذي مدحت من رأز الحرم لسادس السور وهو منكر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وملكني وصف راديا حني وارفع حجهني خاضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنمو به حلاه سل صلاة بسلام حني علي واسم واقبل مني رد لخير ساتي أفضل البصر ما ساءه واتحل مكانه البصر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله سد يا جميل واجمح له المنى وخذ له اقمح ملكت خير القلق مدحا يبقى خلود فضله واعتى سبقى صفيت خدمتي لأفضل النبي وسانني وسان ما في تنبي رفعت لله تعالى مده يدي بفيده الذي مد رد لي الله الذي كاد يفور من الخيور ما نهاني ما يفيد جسب لي النافع ما ينفعني بلا أذن وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري حجائب المفهم ساتحير له سكوري أبدا على سهور وليجاد بسهور وطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسكور رافع قد سميا سل صلاة لي تقلد البصر تفدي إلى سواية تسعة حصر ما سلام يتر اللهينا لغيرنا كي نهبد المحينا على النبي والرسول أحمد يا من به ساغ لخير الكمدا فعلي وسبه وأسهب كل مباح لسواي يسحب وقد ليدهر العزيم الأحسما يا من به أخسيت من تحسما.

والمكر والغرور كاستدراج سلسلة لي تلين القلوب ورائبا تقول لي مع الحليب مع سلام سائق ما صاء إلى سوى النهي ومن أساء على سجاح السعب الماهي من هبه أغنى عن الأرماح سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واسب السيطان والمكائد لغير النهوي وفي كل كائد وجل بقية حياتي جنة سافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا سل سلاة سات بسر خالد مع سلام ليسون والدي عندي في قبر وعذابه مها والدتي يا خاهرا لي خمها على الرسول عبدك المبصر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتلبيس النساء خيرا عبادة ليتقود الخيرا فاقبله مني كرما بجاه من فاق قلائق الإله السمن وامه به ما ساءني فيما مضى منه مري مصفئا لي المدى وتلساني ساكرا كخلبي يا مغنيا بدفعه والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم ثم يا سل سلاة نفوها لا ينقطع على الذي به أسعي منقطع مع سلام لحياتي ينمي بخير خير واجل قنمي على الوسيلة السبيح السلمي الحربي الهازمي الحلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وانفس كتابك بقلبي ويدي وبلساني معكسا بالأفيد ودوري يحمي وهيالي تاليا وسق لخير جهتي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا سل سلاة تصرف المروكا لخير دري قتلي تمليكا مع سلام يصرف الناس مها لما يسر كالكلي والجمها على الذي به خلقت كل ما خلقته حبدا رسولا حلما سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجد لحبك وهبك الخليل بجيد له يكسر الخليل وابله سعادة الدارين يا من كفاح الحارك النارين وابله توفيق في كل لياد وجل حياته له خير اياد وابله سهور والايام بسرا له والتقه الايام ووجه الفصول والسنين لبسره ورد له الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وعليم ثم يا سل صلاتك التي لا تخطر ببالسي بلاغة قد يستر مع سلام لا يماثل سلام خلق على الهاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال ولتغنني يا نابه بسكر عن صبر أو حلم وكل مكر وسل بفضلك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي ولتغنني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واذكر صبري وسل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي وسل يرد مكان الحلم ولتحل النفع مكان الصلم وجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي الرغبة عن مهاسي يا من كفاني در كل هاسي يا من كفاني عن حداك المخوية لك سكوري قبل يوم التروية وبعده فاقبل سكوري مني وارفع للحرس الحسيم حني مني سكوري ارفع إلى الكرسي بحرمة الاسم العلي القدسي يا من له التكبير وتقديس
بكن تحالي خيرنا إبليس يا من له التقديمك تمليك عزمتني من درر الملوك يا من له الخلق كما له الأمور كفيتني فضلا أسعى كل أمير يا نافعا بي كل من يسور حميتني مدرني وسير يا من له كن فيكون يا مليك حميت كل عن مسخات سلوك علمت الأهداء أني عندك لا عندهم بصارة لجندك صبرتني عن الحرام قبل وفتنة الناس ما حد

من المباحات وكنت أدفعه صبرتني على امتثال أمرك سقط لغيري الهدى بخيرك قهرت لي نفسي قهرت لي هواي وسوء والإدلال سقط لي سواي منك تسودي إلى الجنات بما لي اخترت من المنات سهيت في الحرام والمكروح بحكمة منك مع التكريح سقط لغيري كل ما لا فائدة فيه وللخير حياتي قائدة وصلت لي مسارة الأبرار وغيتني مدرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميه وحليم ثم يا سلي صلاة تصيب الأمراض لغيرنا وتصلح الأخراد مع سلام يصلح القلوب ويذلب الرائب والحليب على التي فيه تويت حني مسافة السلوك يا سلمني سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسب بسكر لك يوم التروية يا من سقاني من فيود مروية وقبله وبعده وسدي بغير قير ورداك خدلي وارفع حروفي بسكوري يا سكور يا خير من نجا وحبد بسكور ليس صنعك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيز حافظ قد سمي سلي صلاة قد صفت من القدر يا خالقا بإذنه يجري القدر مع سلام من سواك لا يكون ذهب لي بيمنه كن فيكون على مستحسه سوي الإتحاب لغير نهوي أبدا كالحاب سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وانفس بي الإسلام حفصا لم يكن قتل لخيري ولتكن لي بكن وانفس ياتي ست يا حفيس يا من له مهناي واللفيس وانفس بصدري الحرم النافحة وجعل حياتي لنبي نافحة صلى عليه أبدا وسلم عليه من بي فادي حلما وابلي الحفظ بلا نسيان واسم به همري من العسيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخني وبمخن ثم يا سلي صلاة عن حداك تغني وعن سوى ما اخترت لي يا مغني مع سلام ليقول جندك عبدا قنيا بالكتاب هندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وليبتحسيم كل ما وجب تحسيمه يا من يقود للحجب يا من عزمتني مما أحلم مما يسوءني وما لا أحلم أسب لغيري ساتي الحيوب وقد لقلب الفيد والخيوب وهب لي اليوم بغير سلبي كن فيكون لي معادي يحلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميه ثم يا سلي صلاة جاوزت مقولا وتصلح المنقول والمنقولا مع سلام يحب السريح مع الحقيقة لنا سريحة إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا أخرى غير رسول على النبي والرسول السلمي الحربي الهازمي الحلمي سيدنا محمد والآل وسبيه في الحال والمآل وهب لي القرب وقولي اسمحي سمها قبول ولي الخير اجمحي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سمي سلي صلاة تصيب القبول لغير قلبي تمنه الأفول مع سلام يكسب الخطاء ويجلب الرسوخ والحطاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يهبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي الحلم الصحيح والحمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمح لي المنى بيوم عرفة وهق سائميه هبل المحرفة وانصر علي بركات الحرم وجملة سور ومحرمي وابن لي الحسن عسنا حافظا أسكر بي مفتكرا أو لافسا وهب لي التوحيد والحديث وهب لي التفسير والتحديث وهب لي البروح في الفنون يا محتي الساهر والمكنون واسر الحق بخطي واللسان
يا من يجود لي بفوز وحسان يا ما هي الآفات والأكدار يا موتي الجيران بعد الدار سلي صلاة بسلام تسمه بها سكوري والمنالي تجمه بها حل الحبد الرسول للأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال ونور السهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولينور كل يوم وسنة يا من تهالى عن منام وزنة

وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وهبت للإسكان وزنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكري خليق

وكل إدلال يري الحوار على النبي ورسول الأطقى يا من بجاهه فتخترتقى سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وسل بجاه العسيم نسمه يا من حماني عن دواحي الكسم عندك إيمانا وإسلاما محا أحسن إحسان وللمنجمة وعندك تلنه لكنوسا يا من يجر السير والمكنوسا واردد بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ساتي من نهاني بدر واحسمني من الألحان واحسم لوجهك الكريم حقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم كلي أهل رداك مكسرا لي قلي يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينحني سبور سل صلاة كل سوء تدفعه لخير النحوية وسهي ترفعه ما صلاة من حافظ جنابي من درر الصبر ودر النابي هل الذي وهب للكتاب ولسواي وجه الحتاب سيدنا محمد والآل وسبيه في الحال والمآل وليبعق يوم عرفة وقسائميه أهل معرفة يا من وهبت لي سهور والسنين ولسواي سقط جالب أنين سل صلاة لي تكون المنى ليتقود حرفات ومنى ما سلام يجمع المنافها لي بالذي لس يسأل نافها على الذي إقدام أهلاني بلا أذن وكب من خلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له الأحسم والتكبير سل صلاة كل ديخ تسحب إلى سواي أبدا فيسحب ما سلام يجلب صفاء وصدق لي والأمن والوفاء على الذي مده له والصلوات عليه سحسحت لخير الهفوات سيدنا محمد والآل وسبيه في الحال والمآل وارفع بسكري لك ربي خولي يا ماهيا تقربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التخول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مهنيا صبر

ذاتن قد تقلد الكرم لي أبدا تحل ما قد برم من كل ما يسوء أو يدر يا من به لم ينه نهوي در ما سلام يسرب الأسواق.

الحال وسبي في الحال والمال واخرق لي العادات في الأسياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا سلي صلاة أموري تطهر من خير خير كالكلي تمهر مع سلام يقود مفحما سوي الخلا ونكر حقا أفهما على نبيك الكريم جاري من ماله في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وابلي اليوم بلا استلاب كوني نور جملة التلاب وجملة الحبال والسهال وابلي التجويد بالتهال وحجة لكل من والادي وسق لخيري كل من خلاني وتلتوالي في أنوارا تنور فاتحة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وابدا صلي عليه بسلام هني كما ملكتني خير الكلام واجهل به نسمي لديك باخيات.

in khat sumiya salli salatan li tu jamilu jami' ma khartali ladayka ya khair samii ma salami li yasiru bisra hal al mubashshir al basir al busra ma salami li yasiru bisra hal al mubashshir al basir al busra sayyidina muhammadin wal ali wasabi fil hal wal maari wali siwa subhana ad dunya wa darar al ukhra an al dunya لك سكوري بلا كفران يا من حما نيهن الخسران لك سكوري على البناء يا من حما نيهن الحناء لك سكوري على الحلال يا ما هي الإملاق والدلال لك سكوري على من سجدوا يا من لغيري ساغ من لا يسجد لك سكوري على من ركهم يا من لغيري ساغ من لا يركه لك سكوري على الأوتار يا من حماني عن السيطان لك سكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك سكوري على الغيور في السر والحلن بالديور لك سكوري على الكتاب يا منزلا وهب لي كتاب لك سكوري على الحروف الجالبات البر والمحروف لك سكوري على التاليف يا مهتي الأسرار والمألوف لك سكوري على التقريب يا ما هي الحدوان والتقريب لك سكوري ربي من محرم لختم الحجة ختم الحرم سكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد سكرتك اللهم بالخلام يا متفا بأفضل الكلام سكرتك اللهم بالصلاة يا ماهيا مساغة الخلات سكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الأيام سكرتك اللهم بالقيام يا سائدا لليوم بالصيام سكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمغد للمحرك سكرتك اللهم بالسكون يا منسلا دي جاد بالتسكين لك سكوري على الأيام يا سل مخالفة والخيام لك سكوري على كل

سلي سلاتا حسمت على الذي كل يتي به نمت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وارفع به سحر

ومختفيها صفيت قلبي مصلحا مسددا بكلساني ليقط مردا قط جواره إلى الأحمال الصالحات مكملا أمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنهو له الأسكار والحزان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وسكور سميا سل صلاة بسلام لانتهى لها على مسرى به للمنتهى سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتالحروف هذه المقدمة مقبولة مذكورة معصمة وفي فؤاد المنتقى وأفئدة سحاب اجحلني سرورا ساجدة يا مخنيا يا جامحا أخنيتا بما جمحت

عافية وإسمة وتالحروف سافية وتالتلاوة وقد أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا حليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوء القضاء أبدا يا خير محبود بحب حبدا حبك لي قد سهسح الفساد لغير ساتي ونفع الحصاد إلى سواي ولخير ما اهتمى لي كريم حبه قد حتما يا ربنا يا سل البلاد والحباد يا مغصيا من رام الدري وأباد يا ربنا يا سل الأراضي والسماء يا باغيا سعادتي قدر سما يا ربنا يا خالق الدارين يا من كفى نيهن الحارين يا ربنا يا تارد الأعداء لغير نهوي عازما من ضائي يا ربنا يا من له الملك مها الحمد يا من لي منايا جمها تلي صلاة تطرد الشيطان لغير ما اخترته أوتانا ما سلام قد يؤيس اللهين مني ومن در عيالي يا محين على النبي والرسول أحمدا من بحثه إلى البرايا حمدا سيدنا محمد والآل وصبي في الحال والمآل وبكتابة يفرح جندك أي باغيات صالحات هندك يا منسلا طيب لي أوتاني يا حاميا أنهي للسيطان سل صلاة لي تجر مددا ما سلام ليديم حددا على النبي الحازم الحلم من مثله عند الورى لم يحلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسل يدهر بأن رادي حما حما عن جسدي أمرادي وسل يدهر بأنك الأحب لي من سواك والنبي بهد أحب وابتلي الإخلاص في التوحيد مثبتا رسالة الوحيد وابتلي فيما مضى من زمني ما لي يديم بسري وأبني رافقني جندك في وقت الجهاد وسعسه الحلال خيري بالجهاد سحسحت إبليس ومن والاه لغير نهوي إنك الإله لم تنحني حصاد أو كفر

مع سلام الله جاريه سلام على وسيلتي لك الماه المرام سيدنا محمد والآل وصبي في الحال والمآل واكتب له اليوم بسارات الكريم لديك يا باغي مسيد لا يريم يا ربنا سلي صلاة بارحة مع سلام بالمنى مصارحة على الذي أحتيته مرادي مزمن مع صفا بدادي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ومن مرادي قل له ما ساء يا من له أوجه الإنساء يا ربنا سلي صلاة طاهرة مع سلام لهداك خاهرة على الذي أهتيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ومن خلامي خل وتبصيرا يا من لنا أرسلته بسيرا.

أوتاتي بخدم دمت إلى أوتاتي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل ومن قراتي زيلو قد الخرض يا من كفاني حداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام للمراد باقية هل الذي خدمته قد أخرجت مني هيوب يمها فخرجت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وقل له من خدمي سرورا يا واهبا وابلي برورا يا ربنا صل صلاة مسقية كل استقاء مع سلام مرضيه هل الذي أرديته سنينا مجاهدا مغتربا سنينا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وقل له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وسع واخترى واحسن بوجهك الكريم همري من المكاره واصل أمري واجعل فؤادي قسينة الحلم النافهات إنك المحتي الحليم واجعل جواره أوتان هداك إلى الجنان سالمات من هداك يا ربنا سل صلاة جالبة إلى رداك لهداك خالبة على الذي جعلني لديه كسبه مسليا عليه سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وقل له من عمري فوق المنى وعندك تهلني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة ساملة للصلوات كلهن كاملة مع سلام لا يسألنا أميا مما يدرني جهتي هاميا على قليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك والي وسبي والتجهلي جميع خدمتك.

هي أسايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنب من الحدا واللوم يا ربنا صل صلاة هائلة بيني وبين كدرات جائلة ما سلام جالب دي ما أحب مساسعا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمد ولا لوساب وهم رحمد يا ربنا صل صلاة صاحبة بكل در ما سلام صاحبة لنا سعادة وربحا وصحا يا مغنيا قد كنت لي بتوسها على الذي به تقود للخرب بلا حدا ولا أزن ولا مرض سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال يا ربنا يا من تعالى حنتنا أن يسلي كل سهر وزنه ما سلامك على المصفح من قاد لي مهدل كل مدفح سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر وجل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا وجل حياتي عبادة تدوم له بزارات تقدم القديم وارفع لحرسك وللكرسي نسميها باسمك القدسي يا الله يا أهد إنك الصمد يا رافع السماء من خير حمد سل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وابله يا ربي من يوم الأحد أهلا بسارات لدى كل أحد وجل كتابتي مسايا قوتا له وسينا يستري يا قوتا يا ربنا سل صلاة بسلام على الذي محل حناء والملام وغادني إليك يا ربي بك وغتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وهبله يا ربي في الاثنين فوق المنى والهادي من منين بغير آفة وخير قدر يا من كفاني قدرات الخضر يا ربنا صل صلاة دارئة كل المفاسد تزول تارئة إلى سوانا قبل أن تنتهي يا من لديه درري خد محيا ما سلا منه مري يسلم من كل ما بي تجي السلم على النبي والرسول أحمدا والآل والسبع وقت أحمدا وتالحروف كلها عباد يا من له الحباد والحباد وابل خير الخلق في قد البصر يا خالقا جعلته غير البصر وجد له يا ربي في سلاسة بما استرى الرباح والسلاسة مما يسر أبدا وينفه يا من به در لخير يدفه يا ربنا صل صلاة لم يرى نسيرها ومثلها ليس ترى من الخلائق على من فضلا على جميع من ففضلا ما سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد سيرا نورا لهم محمد والآل وسبيه في الحال والمآل وهب له يا رب يوم الأربعاء يا باخيا مرويا ومصبحا ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من سيد وبسر وتالحروف له لسات بلا نهاية بقدر ساتي يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين

جعلته امين الامناء يا ربنا صل صلاه تسحب من قصد دري مهن فتسحب الى سوى سرمدا مع سلام لغيرنا يسب من دم سلام على الذي وجه جند الله الغالبين لسوي الملاهي وساسه لخيرنا الكفار كما مع الاخراج والاسفار سيدنا محمد والال وسبي في الحال والمال وهدد الاهداء تجيدا يدوم يسرفهم لخير عبدك الخديم وابله يا ربي يوم الجمعه فوق المنى ما الذي قد جمعها يا ربنا سل صلاه تبخى ما سلام ليقول سبخا على الذي يهب الكتاب ولي لا يوجه الحتاب سيدنا محمد والال وسبي في الحال والمال وابله يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت وجل صلاتي هذه لديه خير صلاه سليت عليه واكتب له بها بزارات الاحد وابله الايام من يوم الاحد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك من هداك سندا أسكى صلاة بسلام لي تجود بالاستقامة وتغليل الهجود ولا أهل ولا صحاب ولا أتباعي وسعدني حلما مع اقتباحي يا سيدي يا مجتبى يا سلهلا صلى عليك من تعالى وحلا أسكى صلاة بسلام لا هدد لا تزوق لي دائما مدد في العالي والسبي وكفى ما حصر هني وجاد لي إليك بالنصر يا سيدي يا منتقى يا سالهدى صلى عليك من سالت هدى أسكى صلاة لي تسوق كلما لو استهيت سرمدا مسلما مع سلام بجميع الآل وسبه الدرر والآل يا سيدي يا مختفى يا منصرى صلى عليك من دهاك للسرى أسكى صلاة لي تجود بالسفر بأن أجاورك من خير السفر مع سلام بجميع الآل وسنب من قضى لهم مالي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله الحال من نزل إلى صلى وسلم عليك أبدا في الآل والسب ومن تهبدا أسكى صلاة منه جل بسلام تطيب لي توبا يا محدار سلام صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك السميع أسكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي سقر هداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما عليك طول الأبد بلال والسبي وكفوبدي من سائه اليوم إلى الجنان وبك الصفا أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك من كفاك القمة رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق حددي بالآل والسب وسعد مددي يا من لتصديقك قد سق القمر صلى عليك من بقفلك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والسب بالانسرام من بك جملة سنوبي قفرا وكلما علي هني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وسعدك القر وغاد للمرام ولسواي النهي وسقاء كف وما يحرم ارتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة وسكري والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالحلم والأحمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منحم قد أنهما بك علينا وأدام النهما وكلما استقت إليه قادا لك بلا مسقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليساق كل ما أختار دنيا أخرى بك سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب السمان لي كما أحب وكفحني ترمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أزير بسر هجم وحرب

0: tout va gi serigne touba dafa waxone ne ko fi sam xel indi wut so xel tane la fi indi ma bëgg na talibé yépp ñom seenu xel indi len fi té ñu baña bokk ci ñi nga xamné seenu xel len fi indi lu wara ma ñaar fi ci ni lo nañ tan ko féram ba lepp bor nañ ko mu doon ay kër képp ku bëgg kër bo fi diggé tan nañu la ko jox ci isu laaj fukki dëgg sax lolu ci li ma bëggoon rek mu leer len la
1: من خير ما كري ولا هجائي سكيت نفسي فكدت هبتي أصحبت لبسي ست ختائي سنت جهاد ست هباتي أبقيت ساتي مال أتاي لك رجوه ما جموه بخير جوه ولا خطائي لك التفات يا سلاتي
2: يين بوكي طالبي تي باتو شيخ عبد الشكور فال خليفه دول مام شيخ ابراهيم فال مولين دي جخ نديغال طالبي نك نديغال رك انا لي نديغال لي طالبي بو ديغي نديغال دوني غودينا dune nañ na dune mënuma ko dune niigal
3: madantu bihu wallahu ahad nihma walam yakun lahu fanat karamani bi annani lak usiku sayan bi wa ma nahani muhriku ralitu an wa wahani rali wali yaqudzu fi akhrali bara anni mimma yuwajjihu saqa wala yuwajjihu lisati saqa karamati alkawni lil karim لي أبي سدين مها تكريمي سلي الله سيدنا محمد سلي الله سيدنا محمد اللهم سلي الله سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم ولا لي لسواجياتي تردوم هن يدي هن آتي عبدني الله تعالى على بسيري وودني صوحلا ألو لوجه الله بالهلاوة كتابه وفستوه تلاوة تبسياتنا الوراء إلا سوا مختار لي وييسو مني سوا إسا كتبت تسهر ربنا وسبحت جنود رب فالبنا سبت كتابتي إداية الله الآد وقومه كل أساد جهات كتابتي كبتت الأهواجا وسلسا لخيرنا الأهواجا
4: ما بانا وما ليس يدينا
5: خمنا ينديقل لك مجل نيو تاليبي خمنا نيو تاليبي خمنا نيو تاليبي بكو فرق نيو كنديقل مجل ينديقل لك melna ni mi ci sakku li nga xamne moko jeriñ
6: ñi ngi fi nak ci kaw ndigal ndigalul serign ci talibem ndigal li modi top li serign touba santane bayyi lu mu téré lolu rek mo no fi tax taxaw fi lolu it la no samol parce que yene di doxal ba no fekk serign touba
7: ñeneen di julli ñun mu bañ di ñun dañu ko sañu dañu ko dul def dañu def modi ñun señ touba digalul señ touba tor na fi saxbaam toll ci suba sa touba la seelu bu jëf mu xam la ne man day wenn weer bu dem ci tor bu mu wenn weer bu dem ci mu mu sa ko bu ramalan lu ñu bu bu ëllëgé la seenu bu jëpp ci weer bi da ngeen seen lu nuyu weer waaye bu boobaa nga leen wóor ne seytaan rek loolee ba mu ko waxee mboolem ña nga xam ne déggoo nañu ko ba ñu gisee weer wala ñoo sër bi suñu ba ñu bañ a woor ña ko dëggu gën xëye koor yi ba ci bëccëg bëgg ñu ko yëgee ñëpp dañoo dox nun waa Touba ñu jël ci bàyyi ñoo dox mbolam li may wax lenn lo xamne ubbu na kenn nit ndax mbolam ñu jël yépp ay séra yi di may wax ba loolu jalle mu am lu ci sufere ci li ñu wax ne sax ba ci sangam ci la bok li ñu wax ne ci sangam ci ramalana la bok li nga xamne mo wax ci alquran sa ramalana la ci o ci alquran di ko fokk xala di ko xamal bu ko noppé wax ak yeen ma ngi leen jox digal lu wër lo xamne la ngeen ci tap ci ñu ko bay digal lolu modi bu boba xol leen seen nopp ci xam seen bëtt cëpp ko ci xamne ci fu doxo nga wër na nga wori wala nga wor boko ci ci xefal fa wër digal am lolu téra bu ko digi ba fi mu téra do la téru dupp ci kenn mu ñu ci jëlé kon nak yeen tan ci yi xay yaakar ko leen ku lu Serigne Touba ci lu ngeen di tax yaakar Serigne Touba tax ngeen ko def ma ngi leen di leral ndigal loolu ci yeen ci yeen itam ngeen jappaliko bu ngeen dem mbolim tali bi yépp ma ci xamne loolu la ngeen digal loolu la wara def mourid nak nek fi par di fa ben wala mu di fa ñaar wala mu di fa ñek ak mu di fa jinn ño wara yam la nga wara def rek moy tan ko leen samal Serigne Touba digge nga di ko def non day lol lamay def te du dug li ñuy def nak soxla wu ñu sax wëttal li wër dal moy lu ma wara def la rek di ko def li ñu sey tuba digele mo ma ñu sam di ko def xamal lan nañu ne ku bëgg di ak sang da ngay nango nek ak jam ku bëgg di ak sëriñ da ngay nango nek ak talib ku ne kuma top ma dem ku fa topul ma dem bo gëssu seen bolo ci gannaaw loyam ak ko joxe ngir yalla ko def ci croissance ni jox ngir yalla loyam fete no ko joxe ngir yalla bo wori et ni fam gadi ko croissance ni lolu sey djuba ko wax wax ni li ma wax ko fete ci ko ngir dama sey jaar ba jall do ko wax
8: حكم يا عدل لطيف يا خبير حليم يا عظيم إنك الغفور شكور يا علي يا كبير لك علي الشكر والتكبير حفيظ يا مقيت يا حسيب جليل يا كريم يا رقيب مجيب يا واسع يا حكيم يا من له التأمير والتحكيم أنت الوجود والمجيد الباعث إلى سناك الساقن الباعث أنت شهيد الحق والوكيل مني إليك أبدا توكيل أنت القوي والمتين والولين يا من إلي سرمدا تحولين أنت الحميد ربي أنت المحسين أنت لي ثناء لا أحصيه مبدئ يا معيد محيي يا مميت أنت الذي تحيي البرايا وتميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا مطلوب عبد هديا واحد يا صمد يا قادر يا
9: أصدق الله يوتوبا مندوي أصدق الله يوتوبا مندوي أصدق الله

إلى انسناه إلى مرائي لو نحوت وما سبب إلى مرائي أفنى فتوني محت المتوني مع المتوني بلا جرائي هدى المريد نفى المريد نهم فريد ينمي سرائي وجهت سكري لموت سكري من خير ما أجري على الآلاء سرين بي سوني غا يانغي نونغيني سرحنو تي جام ماتيرانغا كيو سوني غا يانغي نونغيني يانغيني تاو بدال قلب تو يلو واو داغا ملني ام تي بو غا ييب ياو لا ني دوخ دي خارو كسينو كانو في سيب بي غي لاي وو في سيب بي غوليت نيغي ووتو فو ديم نيغي بڬ تاو ني ام لف دانيو بڬ نول لين تي ياو ني نياكي دانيو بڬ ام لف تي ياو فالال نييب فول نييب ماي نييب يو تاليرال سديغك نونيت فاو ياو بارك خاسيدي

0: Allah. Allah. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتلك أجزاء قاسية، وجوه يومئذ قاسية حامية ناشرة، تصلى نارا حامية تسقي من عين نارية. ليس لهم طعام إلا من ضريع واسن غير حميم جوش وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة حانية لا تدخل فيها لاقية يا يوم جاية لا أصغر مخونة ولا أكبر مغطاش وأن لا يكون فوت وسابيه بدوسة وفلا ينسين إلي كيف خلقت وإلى السماء كيف نصحت وفي الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف تصحت وتكلنا ما أنت مفكر لا تعلمه شيئا إلا ما قال رسول الله أفعال الأخبار إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
1: الله
2: الله أكبر.
0: يا الله أهل الحمد
2: هبلا
0: الله أكبر
2: Look.